ذي حرق رجل عزي عرف راك رزي ولك وحاكم بزي عرف زودي بعد طنع حيدي بس حرصي قلبي بس حافو قبي هما نفسك رجل وعنا دي هما نفسك رجل وعنا دي بمسر جرى بحبر